0: لا حول ولا
1: قوة. الله أكبر الله أكبر
0: الله أكبر
1: لا إله إلا الله
0: لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم اللهم رب العالمين والصلاة والسلام والصرف والذرزة الوفي والمعنى الوفي والمعنى اللهم إنا نسألك في الدين والدين صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين ولا يكره الكافرون أشهد أن لا

عظيما وبدا بنفسي تأليما وقال جلاله عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما فأجب الله عباد الله ما جاءكم إليه وصلوا على من صلى عليه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي رحمة وصفي الأمة اللهم ارضى عن أوالي من بعده للخلافة بالتحديد أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعن حالف من جناب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وأمن استحيت منه ملائكة رحمن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وأن أسعد الله علي بن أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وأن استحت البررة الذين هم تمام أسرتي وآمن بيان نبيك تحت شجرة وأن انتهر للبطول فاطمة بنت رسول وأن سيدين كريمين أبي محمد حسن وابني عبد الله حسين وأنين إمامين مطهرين من الرزق والناس أبي أمارة حمجة وعبد الفضل عباس وعن أصحاب نبيك وأهل البيت أجمعين وأزواج

وارضعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اعف عنا الغلا والبلاء والفساد والمنكر والجدب والغضب والوبضاء

وطن عن بلدان خاصة وعن جميع البلدان المسلمين أما إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله عظيما يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر أقم الصلاة

بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى.

Ankommen. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله.

0: bakınlar. سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
1: التحيات المباركات الصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم على المهدي والصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
0: السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
1: الحمد لله رب العالمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام وأين ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إلي ربي سبحان الله سبحان الله وبحمده دائما أبدا الحمد لله الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال ونعمة الله أكبر

0: لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

الإثم والغنيمة من كل بالفج بالجنة ونجاة من النار والعفين السب. اللهم نسألك بأن أسهدك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد لم يلد

وزهيت لنا قرة وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبأذه مقامًا.
1: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380-843-1152 dan 0380-825-444. WhatsApp 0811-3820-9440. Halaman Facebook, Instagram, dan Twitter RRI Pro 1 Kupang. Website rri.co.id.